مستقر. أكيد بيراي نوندي بمبارو لو كسان كنا إيكي ما كاريش من كتلي مودي كم إنه بتوعنا إيكو قطان دي نهابا كذا كم إنه بتوعنا إيكو قطان دي نمانو ده هابونا ألو كم إنه بكاني أتاعون أنجيم إيكي هو مغنا رجع بنيني إيكي ناي مالين نوندي إيكي ناي مالين بالي سوين كتلي مودي إيكي يا عم مرانا إيكي كتيرين ندي بطولي جيني مالين ناتو حرام مريم ما عندي شيء ما يني كني الله سكع غصب.